ده الواجب ده عليا الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا دي الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا ونذبح انا وانت ونولع